0: تبريحة في خاطر الهند القديم الناس المزمر ولا تنساش دعوة الوالدين دعوة الخير
1: وهذا التبريحة قال لك يا أخويا في خاطر